أيت نميرة فكيز يورا شني 43 منوتوش دير كانتو ليلو بهتجين لباني كيلو كلا موسى ني أسين تمناهو أكملك برافينسيا يا أو زامبيسيا.